ديني سر عرض ديني از بيد زانم نيز قرابه مهدي خيابه امت بشابه از بيد زانم.

تصعد بن درد دريز جو وقتا حكمي تشويا كتيا نار ماشين دريز اي اسلام بلي ما تشوتا ايرو اتباعي دينيتا لهر عالية دنياي

0: جبان روج سلطان بقربان بلا دنيا تشاهد به المؤمن ومسلمان لإيران قدر تزان روج سلطان بقربان بلا دنيا تشاهد به المؤمن ومسلمان
1: انسان جبور كبير لازم

0: سندعو الزبانية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: Cemre Efendi.

0: كان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.

الشهيد حسن البنا، أي شهيد سيد قطب، أي شهيد أسماء، أي إخوان جيرانشينين عزيز شهيدلري، sizlere elveda demiyoruz. Buluşmak üzere.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Çağlar üstü mesajın günümüz frekansı Cemre FM.

الهداية والرحمة لخاطر تجديد الإيمان ونتخطر الله جل جلاله والرسول عليه الصلاة والسلام. الهداية هي القرآن الكريم، والرحمة الرسول عليه الصلاة والسلام.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة والأخوات المحترمين، برنامج لخ بروغرام لخ براديو جمرة مع بعضنا نحن إن شاء الله. صحبتنا الفاتت بحق الجنة هاليوم زي إن شاء الله من محل كظلينا نداوم.

الله تعالى عز وجل بآية الكريمة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. سورة الرحمن آية 46: من يخاف من عظمة ربه له جنتين. أبو موسى العشعري رضي الله عنه يروي من أبوه حديث من النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بيو جنتين قيبان هوذك الجنتين من الفضة الني، وبيو جنتين لخ هوذك زي قيبان كل شيت من الذهب، و اللي يعيشون بهالجنات بين وبين رؤية الله تعالى عز وجل بيو بردة معنوية هونك زي جنة العدن. يا هالحديث بصحيح بخاري ومسلم وترمذي يفوت. ابن أبي حاتم من ابن شوزب يروي سورة الرحمن آية 46: ولمن خاف مقام ربه جنتان. بحق هالآية يقول بحق حزرتي أبو بكر رضي الله عنك نزلت وهكذا يقول. يقول: انهار حزرتي أبو بكر رضي الله عنه يفتكر بالقيامة، بالميزان، بالجنة، بجهنم، بصفوف كي الملائكة يسيرون صف صف هذاك الانهار، كي السماء ينفتح، الجبال يشطفون، الشمس شوق يروح تنطفي، النجم ينكبون. يعني هل حادثات هالأوليات بيوم القيامة هل حادثات يجون للميدان؟ يقول هو وقت كي يفتكر بهالشي ويتفكر يقول هنجي هل قد خاف؟ قال: علوا كان سرت وحشيشاي بتشاير، والحويوين كان أكلوني، علوا لا كان سرت إنسان. يقول على هاد الدروم الله تعالى عز وجل نزل هالآي: ولمن خاف مقام ربه جنتان. عدين بن قيس رضي الله عنه بحق سبب نزول هالآية يقول: هالآية بحق شخص هكذا كن نزلت كي هذاك الشخص لعياله وولداته كقال: أنا عقب لأموت احرقوني، وهذاك رمادتي زي بالهوى تشروى. يوصي هكذا سبب زي يقول: أنا أخاف تآجي قارشي الله تعالى عز وجل. هو يظنك إذا احترق يصير يوق. يقول: أنا أمر الله تعالى عز وجل ما جبته لمحل عمل كويس مالي، وهل أنعام العطاني إني ماك الشكرتولن. يقول سبب زي هالشي رويو أقب ليتوفى كما ليقولون، كما ليقول هو يسوون، ورمادته بالهوى يتشروى. الله تعالى يأمر الهوى هذيك الرمادي كلها تنلم، الله تعالى يجيبه لحاله قبل ويبعث عليه ملك. يقول له الملك: الله كي يسأل منك ليش هكذا وصيت لعيلتك. الزلم يقول: أنا هيجت عمل كويس ما كان لي، لخاطر هكذا كنت أخاف بهوذ أعمالي البيسين تروح لحضور الله تعالى. الملك يقول له: أنت لشخص بالسخنتي هيك ما أعطي الدين وخلصت من الدين. يقول: بلي. يقول: عيني زلمي وقت ما أعطى دينه نوبتين زي ما سويت إدارة. يقول: بلي. قلت: إلى ما دروم يسير باش ويجي لحال الكتيتيق يعطي دينه سويته إدارة. يقول الله تعالى عز وجل الملك يقول له: الله تعالى قبل هذا عملك وودى حزنه ومسكه بإيده وداه بالجنة. الله تعالى عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجان الجنتين دان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. بهل آيات الكريمات زي نفتهم كي الله تعالى عز وجل إنسانات
والجن إنسانات المتقية والجنين المتقية، هالآيات دليلين إني يفوتون بالجنة. هوني الله تعالى عز وجل يقول كل متكئين على فرش بطائنها من استبرق، يعني هوذك بطانة من استبرق يا وجان الجنتين دان، هوذك زي بالجنتين وهوذك زي فيكيات حاضرين اني الانسان والجن بهوذك الجنة يقعون. بوصف الآية اللغزي يقول الله تعالى عز وجل يعطين هكذا عيال هوذك لا إنسان كان أراهن ولا جن ولا إنسان ولا جن كان ناشن. الله تعالى عز وجل لهم فيها أزواج مطهرة وقت وهم فيها خالدون بسورة البقرة آية 25 وقت يذكر هل دروم. أبو سعيد الخضري رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهم فيها أزواج مطهرة، بهالشكل كم فسر إن هالآية، يقول هونك النسوان ما يصير لنشال نسوان الدنيا وما يصيرون يتمشغلون بطليع الإجهال بباخم الإجهال ومليحيات اللي سوون زي ما يقولون أنا هكذا سويت وهكذا سويت، دائما يجيبون طاري مليحيات ويتكبرون، ما يصير لنا ولادات وطهارة الصغيرة والكبيرة ما بي وتفل ما بي. أبو هريرة رضي الله عنه ينقلب حديث من النبي عليه الصلاة والسلام يقول أول غروب اللي يفوت بالجنة وتشن كما القمر الـ14، يعني القمر وقت اللي يتكمل هاك الضوي، هوذاك الإنسانات بالجنة ما يتفلون، مخططن ما تجي، احتياج طواليت ما لهن، يعني طباغن فرايغن الأكل كلتن من الذهب والفضة الني، أرياحن من سجرة القيمتلية سجرة العودية، عرقن كما المسك هكذا ريحة كويس، لكل واحد بيو مرتين هوذي غير الحوريات طبي على قرات الأعمال، هوذي المرتين من نسوان الدنيا هني، هوذي على قرات الحوريات كما قراليشات بالدنيا هني. حتى يقول هالنساء على قرات لنفتهم من الأحاديث هالنساء الدنيا بالجنة يقول مخل بجوة عظم يبين، يعني طبي أشقد من نصور زي، يعني منطق نصور كما لبالجنة أنجخل الله يسوي نصيبه ويروح هونك يرى الحقيقة طعم كويس عين اليقين يراها. بين النسواء هالدنيا والحوريات تو اختلاف ما يصير بينهن، يعني تينقحرون من بعض كمال بالدنيا هذاك الضروم ما يصير. لو بالجنة كان بيو عبادة صلاة صوم زكاة لهل إنسانات هوني بالدنيا من جهة لهل عبادات ما بي عالدوام يسبحون الله تعالى عز وجل، ومن هذا التسبيح انزي باشق لذة ياخذون. بسنن ترمذي معاذ بن جبل رضي الله عنه يروي حديث من النبي عليه الصلاة والسلام يقول شخص تك استحق الجنة زلمي بهالدنيا وعيالي تأذيه وتعطيه سخنتي، يقول حوريات بالجنة يقول هكذا يعطون حس، يقول الله تعالى يقتلك، هذا خطار وعدك عن قريب يجي من عدك يجي عدنا لا تأذيه. طب هذا لإنسانات الجنة لي، بحق حوريات الجنة ونساء الجنة بسورة البقرة آية 25 وقت الله تعالى عز وجل يقول كلمة مطهرة يعني كثير نظيفين، يعني هوذي من الحيز من النفاس من طهارة الصغيرة الكبيرة التفل البلغم المخاطي، يعني كل شيء الإنسان يعجز منه بسلكات الظاهرية والباطنية وروح زي كثير نظيف هو مطهرة يعني مادية ومعنوية كثير كثير انظافني، لسان وفكر كثير نظيف هو، لزوج
تكلمة تكسر قلب ما يقولون وتزلمي تغير عيال ما يجيبون أحد لعقل. ابن عباس رضي الله عنه بسورة ياسين آية 55 بسم الله الرحمن الرحيم: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هل اليوم هذا الكفات بالجنة أصحاب الجنة بجوة الأنعام بالكيف إني بجوة الأنعام إني أصحاب الجنة هوذك وقت المشغولين بالأنعام أصحاب جهنم زي مشغولين بالعذاب إني. أرجع الله تعالى عز وجل بسورة الرحمن آية 56: فيهما قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يقول هونك بالجنة عيون غير لأعيال هوذك الحوريات عيون غير عيال ما يرون أحد ولا جن لا إنسان ما كناشن. أرجع الله تعالى عز وجل يقول: كأنهن الياقوت والمرجان. يقول هوذك يوصفن بسورة الرحمن آية 58 هوذك كما الياقوت والمرجان إني إنا أنشأنهن إنشاء. يقول نحن كما لأجديد كخلقناهن فجعلناهن أبكارا سويناهم باكرات عروبا أترابا. يعني هوذك على أعيال كثير كيقعون على أعيال دشكنين إني وعمر واحد هو. أرجع الله تعالى عز وجل بسورة الصافات آية 49: كأنهن بيض مكنون. يقول هن كما لإنجيات بجوة الصدف هن. الله تعالى عز وجل يقول: وعندهم قاصرات الطرف عين. يعني يقول أرجع هوذك هذاك طليعا الكويس كن خصصوه لأعيال وهوذك هوذك صادجة غير بعيال ما يفتكرون وعيون أكبار هوذك المطهرات لهن هني. إنسانات المتقين حقة بمقامين أمينين إني بالبخشات إني على رأس الشموم إني قرش بعض يقعدون اهدوم علي من الإيبك ومن الأطلس. مع لهاك الزي الله تعالى عز وجل يقول نحن نزوج مع حوريات هوذك العيون أكبار إني. أرجع الله تعالى عز وجل يقول لهوذك إنسانات المتقين: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. كما لا بسورة النبأ من آية 31 وإلى 33 لهوذك المتقين خلاص بيو. يعني هونك لهم بخشات لهن بهوذك البخشات رزوز عنب بيو ولهن هونك بعمر بنات بيو. حسن رضي الله عنه يروي من حديث يقول مرة اختيارة تجي عند النبي عليه الصلاة والسلام وتقول يا رسول الله ادعي لي تأفوت الله تعالى يحطني بالجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم فلان الله تعالى عز وجل الاختيارين ما يحطن بالجنة. يقول هذيك المرأة بكيت وردت من هونك النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا له يعني ليش افتهمتني يعني هي اختيارة ولا رق ما تفوت بالجنة تصير جنجي بنت جنجي وتفوت بالجنة. إن أنشأناهم إنشاء كما لبسورة الواقع آية 35 الله تعالى عز وجل يقول من جديد عمرا من جديد سوي بنات. بالحقيقة نحن بخلقية جديد نخلقا يعني هوذي يعني هل نخلقا لا احتياج طواليت لا حيز لا نفاس لا مخطان لا تفلان يعني
لا حسد لا كين لا بغض لا قتيل، هالأوصاف ولا واحد مو موجود بين. إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبثون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين. يعني هون زي أرجع الله تعالى عز وجل كما لا قبل زب معالى قلنا، هون أوصاف إنسانات المتقين الله تعالى عز وجل يذكر النهني. أرجع الله تعالى عز وجل يقول فجعلناهن أبكارا، يعني سويناهم باكرات، يعني كملا ما كت جول الدنيا من جديد كخلقناهن يصيرون باكرات. كملا أرجع الله تعالى عز وجل بصورة الرحمن فيهن قاصرات الطرف، وبصورة الصفات وعندهم قاصرات الطرف، كملا بهالآيات ينذكر يعني عيون من غير أزواج ما يرى أحد، ما يقطعون عيون من أزواج وكثير يحبون بعض، عروبا أترابا عمر واحد هو، يعني هالعمر زي ذكر بكثير روايات عمر البجني 33 هو، وجوة عيون الأسود كثير أسود والأبيض كثير أبيض هو، وعيون خشانني كما لا الله تعالى.

أيها الأخوة والأخوات المحترمين، الله تعالى عز وجل الآية الكريمة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يعني عجب كي جرد قتنا بكثير آيات الله تعالى عز وجل يقول إن المتقين، يعني لإنسانات المتقين لصحبين التقوى. يعني التقوى كما لا حزرت عمر يسأل عبي بن كعب يقول التقوى أشنية، يقول يا عمر هيك ما كم مشيت بضرب بي وشوك، يقول بلى، يقول أشك السويت، يقول وقت الكم مشيت من ذاك الضرب كلميت قميسي لخاطر شوك لا يعلقون بيو. يعني إنسان المتقي عدوان يحافظ روحه من الخطيات، عدوام عجب يقول هل أعمالك السويتون الله كرضي مني ما كرضي مني، عجب كما لا الله ورسوله يريدون كسوي أعمال ما كسوي أعمال. هن بحوني بكثير آيات الله تعالى عز وجل يقول لهوذك إنسانات المتقين بالحقيقة في ظلال بالفي وبجود على راس العيون، يعني شموم أشمن يشتهون أشكال وأنواع فيكيات. الله تعالى عز وجل يقول لن قارش عمل بالدنيا كسويتنو هل يوم هذا هو ثوني كان عطيتوك نني. يعني حقا شي بوش مابي. الله تعالى عز وجل يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، ليش تحسبون تطروحون للجنة بلا عمل، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. أرجع لهالإنسانات اللي يروحون للجنة الله تعالى عز وجل يبحثنا من أنعام الكنعطاهن، يقول أش من يشتهون فيكي وأش من يشتهون أشكال أشكال لحم كثير كثير بول بول ينعطيين بصورة الطور آية 22. معين يعني بيو هونك شربات متلانين من هذاك شراب الجنة وقداح من هذاك الشراب لا راس يجع لا عقل يروح، من هوذك فيكيات اللي يشتهون هذاك لحم الطيور الكي أش من يشتهوه قارشي عمل اللي سووه الله تعالى عز وجل يعطين بهالآيات بمعالن قريناهن سورة الواقعة آية 18 إلى 21 و24. بسم الله الرحمن الرحيم، بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون جزاء بما كانوا يعملون. يعني هذا مكافات قارش عمل الكسووه هو هالأنعام الله تعالى عز وجل كان عطاهن هو. أرجع بصورة الواقعة من آية 28 وإلى 34 الله تعالى عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، في سدر مخضود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة. يعني بهالآيات الكريمة زي الله تعالى عز وجل يقول نعطين هذيك القراسية هوذك الفيكيات الكي المتلانين عن يقيد موس هوذك الفي هذاك مي يجري بين هوذك الفيكيات وهوذك الفي الكي لا يخلص ولا يتيسق وبهذاك الفي وعلى هوذك طرف الشموم يعني وعلى دوي شقن ممددين اني. يعني حقا انسان اشقد من يتصور تيفتكر بالدنيا ان محل تيروح له للبكنيك كويس، يعني هذاك بالالف ما يجي قارشي الجنه بالالف واحد. يعني ان محل بالدنيا انسان تيتصوروا بعقله تيروح على السياحه على البكنيك يدور، يعني هذاك المحل بالالف زي ما يجي كما محل الجنه.
بصحيح مسلم وبسنن أبو داود من جابر رضي الله عنه يروي حديث من النبي عليه الصلاة والسلام يقول بالجنة الإنسانات أش من يشتهون أكل شراب يأكلون ويشربون، فقط احتياج طواليت ما يصير له، مختطن ما تجي، شيت اللي يأكلوه كما المسك يطلع، كما هكذا عرق ما يعجز كما المسك، ريحة طيبة يطلع من لا شتن. أرجع ابن مسعود رضي الله عنه يروي حديث من النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقت الطرى بالجنة طير كيفر وتشتهي لحمه، عيني منه درحل جديد أو مشوي أو مغلي أشم من تشتهي تراه حاضر قدامك. أرجع أنس رضي الله عنه يقول يروي من النبي عليه الصلاة والسلام يقول بالجنة كثير بيوت جور كواس وسمينين، يقول هؤلاء يتربون من شجر الجنة. يقول حضرت أبو بكر رضي الله عنه يقول يا رسول الله هل الطيور السمينين كما الطيور هالدنيا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، يعني هين بهالدنيا أين طير الكي، أين طير الكي لحمه طيب هين أطيب من هذاك لحم الطيور، وأنا كنكلت منه يقول النبي عليه الصلاة والسلام. حضرت أبو بكر ثلاث نوبات وقت اللي كرر هالسؤال النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن شاء الله أنت زي تاكل، إن شاء الله أنت زي تاكل منن. الله تعالى عز وجل يسوي عمل الكي تيودينا للجنة نصيبنا وتيرضى مننا، يروينا الحق حق يرزقنا اتباعه، يروينا الباطل باطل يبعدنا منه. البروغرام لاخ براديو جمرة سرنا مع بعضنا إلى بروغرام لاخ إن شاء الله نسير مع بعضنا، ظلوا بأمان الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Hakkı işitmek isteyenlerin adresi
2: www.cemrefm.com.